بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بالمعرفة فاتمنى